معك دخان وكل من فيكو حريد احترق. خد خد خد حطه ونام كالسخ تمريكا عكم اعدم صدام حسين صاحب اقسام حمي الدرب بس بسمح لوش ما تشرح ليش بلاش ما انام.